نطلعوا المورال 8 بالفكيران بالجمهور بالمهنة كورا بلا ما تحتاج أوراك نيش ورا البحر كل شي غيشتري موراك جدنا شي بوراك دولة شعب نصمص